محكمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري: إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية، إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة

نقد السلفة الضريبية، إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني السبت 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة.

0: مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائما.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: انت امتى هتعرف؟ ابدا امتى هتعرف؟
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: عرفت ايه؟ ديكلاراسيون الغرام هيدي الك.
1: انا مش فاهم بتقول ايه.
0: انت ما بتفهم شيء، انا فهمان. ايه
1: فهمان؟
0: فهمان انا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات، سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا

أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائما.
1: Thank you.

مستمعين الأكارم، يمكنكم متابعة إذاعة صدى الفرات على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية.

والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي
خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية.

الجنائية، وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة، وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابر لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظير سلوفيني السبت 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا أتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر، وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح

0: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كيليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سغار بحب لود

أنا يا سعاد بحبل ودك واثق

الديم ما اتنت يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس

لنا سعاد قبل ودك وافق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كبت إن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس.

0: بلغهم طبعا كتب لكم ما فينا من غير ما نعمل وبرا جديد انا
1: قلت لك جايب غريب كمان
0: تقرني تكر مالا
1: يسهم
0: يسهم

0: يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه طول
1: اللي واحد بيكتب

قولوا لها.

فإن عبدتها لا يشراك بالله لأنني

كثرا كثرا حسنا وجملنا وحلنا فإن عبدتها لا إشراك بالله.

عنك السوداء حبشية ولولا سواد المسك من باع ظاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب ما سرق على شرح اللفادي جودي يا ابو

يا ابوك ثم سواك على شرح الافاد يجول. لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود. عاشر اصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي يا روحي.

أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب إلى ليال كنت إلفي بها أيا طيب جاتيك الليالي وحقك

كتبت إليك عرض الحال، كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالآلي ولم أرفع

سيدنا وعد وافاني الطبيب عيال واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد بي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا

يا عيني دعبي فكروا بذكر الماضي تيار. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي فكر بذكر الماضي اتيا. نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا ضا يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي.

خبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون زافيت.

حبيت قالوا استحى حبيت قالوا جنون جفيت قالوا نسي حنيت قالوا دا خبيت قالوا استحى حبيت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد.

وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المخالفات سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال

بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية الاقتصاد الوطني وصون حقوق الخزينة العامة.

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. راديو صدى الفرات.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر

على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله

على الغنى لو صح منك النظر أنك تعصي الله تبغي الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني

ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه. يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه. سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه. إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه، فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات، ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يزور قطر الأحد لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. يعتزم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة دولة قطر الأحد 19 من تموز لإجراء مباحثات مع المسؤولين القطريين تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية الراهنة. وبحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، سيؤكد فيدان خلال الزيارة دعم تركيا وتضامنها مع قطر وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية. ومن المقرر أن يبحث الجانبان التحضيرات للاجتماع 12 للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية المقرر عقده في تركيا خلال العام الجاري برئاسة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما ستتناول المباحثات التعاون العسكري والدفاعي وتعزيز الربط الإقليمي وأمن الطاقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات في المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد. وزير الطاقة السوري يوجه بتكثيف الرقابة على البنزين ومحاسبة المخالفين. وجه وزير الطاقة السوري محمد البشير السبت 18 من تموز مديريات خدمات الطاقة في المحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود وسحب عينات من البنزين عقب ورود شكاوى تتعلق بمواصفات المحروقات. وأوضح البشير في منشور عبر منصة إكس أن التوجهات تشمل التعامل بحزم مع أي مخالفة ومحاسبة.

ثبت كل من يثبت تورطه في المخالفات، سواء في المصدر أو أثناء النقل أو التخزين أو التوزيع دون أي استثناء. وأكد الوزير أنه لا حماية لأحد على حساب المواطن، مشددا على أن جميع المخالفات ستواجه بإجراءات صارمة وفق أحكام القانون. وزير المالية السوري: إجراءات جديدة لمحاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي. أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية السبت 18 من تموز أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعمل على محاربة ظاهرة المستورد الوهمي والتهرب الضريبي التي انتشرت بعد التحرير. وأوضح برنية أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات، من بينها إعادة فرض السلفة الضريبية إلى جانب إصدار قرار يحمل المخلص الجمركي مسؤولية تورطه في ظاهرة المستورد الوهمي. وأضاف أن هذه الظاهرة يقف وراءها تجار أو صناعيون يسعون إلى التهرب من التزاماتهم الضريبية بمساعدة بعض المخلصين الجمركيين، مؤكدا أن أي مبررات كانت تطرح في السابق لم تعد مقبولة. وأشار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية توجه اليوم لدعم الخدمات الأساسية وتحسين قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدا أن سياسة الوزارة تقوم على تشجيع الملتزمين ومحاسبة المتهربين وفق القانون. توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى داعش الإرهابي في 30 ولاية تركية. أعلنت وزارة الداخلية التركية السبت 18 من تموز توقيف 119 مشتبها بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات أمنية نفذت في 30 ولاية تركية. وأوضحت الوزارة أن العمليات جرت بالتنسيق بين إدارة مكافحة الإرهاب التابعة للقيادة العامة لقوات الدرك والنيابات العامة. وأضافت أن بعض المشتبه بهم روجوا للتنظيم عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، فيما مول آخرون أنشطته من خلال أشخاص مرتبطين به أو عبر جهات تنشط تحت مسمى الفعاليات الإغاثية. وأكدت الوزارة أن النيابات العامة فتحت تحقيقات بحق الموقوفين، مشددة على استمرار العمليات الأمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي وهياكله التمويلية. عملية نوعية للجمارك السورية تفشل استغلال قوافل الترانزيت وتضبط شبكة تهريب.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السبت 18 من تموز أن مديرية الضابطة الجمركية نفذت عملية نوعية أسفرت عن ضبط شبكة تهريب استغلت نظام الترانزيت العابرة لأراضي الجمهورية العربية السورية لإدخال بضائع ذات وضع اقتصادي ممنوع في مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة. وأوضحت الهيئة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة مكنت من كشف أسلوب عمل الشبكة وتحديد تحركاتها ومراقبة الشحنات حتى الوصول إلى المستودعات والوجهات النهائية وتحديد جميع الأطراف المتورطة. وأضافت أن مجموعات الضابطة الجمركية نفذت عند الساعة 3 فجرا مداهمات متزامنة للمواقع المستهدفة وتمكنت من ضبط البضائع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. وأكدت الهيئة استمرارها في ملاحقة شبكات التهريب وتعزيز قدراتها الرقابية والعملياتية لحماية

0: منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة يفوز على أوكرانيا في دوري الأمم. حقق منتخب تركيا للرجال في الكرة الطائرة الجمعة 17 تموز فوزا مثيرا على منتخب أوكرانيا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوطين ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دوري الأمم 2026، ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 19 نقطة محققا انتصاره 7 في البطولة ليعزز حظوظه في المنافسة. ومن المقرر أن يواجه المنتخب التركي نظيره السلوفيني 18 تموز ضمن الجولة المقبلة من البطولة. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة.

يقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخل.

في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام.

نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يفتتح الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور رسمي واسع ووفود دولية ومشاركة أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية. وأكد الشرع في كلمته خلال الافتتاح أن صناعة النسيج تجسد جانبا مهما من تاريخ سوريا، وأسهمت عبر العصور في ازدهار الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن المعرض يمثل انطلاقة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وتوفير آلاف فرص العمل. وأوضح الشرع أن سوريا تسعى إلى بناء مستقبلها بالاستقرار الأمني والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والدبلوماسية المتوازنة والنمو الاقتصادي، بما يعيد إليها مكانتها مركزا للإبداع والصناعة والكفاءات. ويجمع معرض ناستكس 2026 أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة بهدف تعزيز التواصل بين المصنعين والموردين وخبراء صناعة النسيج من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا. وزارة الخارجية السورية تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس السبت تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي الكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن وإقليم كردستان العراق، مؤكدة تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات. وقالت الوزارة في بيان إن موقفها يأتي انطلاقا من الحرص على أمن المنطقة واستقرارها، مجددة رفضها لكل ما من شأنه زعزعة الأمن الإقليمي. ودعت الخارجية السورية إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بمبادئ القانون الدولي بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين. ويأتي ذلك بعد توسيع إيران هجماتها الصاروخية لتشمل منشآت حيوية في عدد من الدول العربية من بينها الكويت والبحرين والأردن، فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي هذه الهجمات بأنها جرائم حرب، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها دوليا.

الشعار: نسعى لجعل سوريا مركزا لصناعة النسيج خلال السنوات المقبلة. أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس السبت أن الحكومة تسعى إلى جعل سوريا مركزاً لصناعة النسيج خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في دمشق. وأوضح الشعار أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على دعم وتطوير صناعة النسيج، داعيا ممثلي

0: القطاع إلى إعداد رؤية موحدة لتطوير مراحل الصناعة والاستعداد للتحولات العالمية التي يشهدها هذا القطاع، وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات كبيرة للنهوض بصناعة النسيج، في مقدمتها القطن السوري الذي يقدر إنتاجه الاقتصادي ما بين 300 و400 ألف طن سنوياً، إضافة إلى الخبرات البشرية والموقع الجغرافي المتميز. وبيّن الوزير أن معرض ناستكس 2026 يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز دور قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، فيما أكد وزير العمل والاستثمار الأردني الأسبق معا قطامين أن إعادة إعمار سوريا تبدأ بعودة الإنتاج والصناعة وتعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية. ويشهد معرض ناستكس 2026 الذي افتتحه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في دمشق مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة تعرض أحدث التقنيات والمنتجات في قطاع الصناعات النسيجية. مباحثات سورية أمريكية في أنقرة حول تطوير العلاقات والتعاون المشترك. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم أمس السبت مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في أنقرة ماريا أولسون سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وذكرت السفارة السورية في أنقرة أن اللقاء عقد في مقر السفارة الأمريكية وشهد تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تطوير التعاون على مختلف المستويات. وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين ومناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الجيش المصري يعلن اختتام تدريب العقاب الذهبي مع تركيا. الجيش المصري يعلن اختتام تدريب العقاب الذهبي مع تركيا. أعلن الجيش المصري أمس السبت اختتام فعاليات التدريب العسكري المصري التركي المشترك العقاب الذهبي الذي أقيم في ميادين التدريب القتالي التابعة لقيادتي قوات المظلات والصاعقة في مصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة التركية. وأوضح الجيش المصري أن التدريب استمر عدة أيام وتضمن تنفيذ عمليات محاكاة لاقتحام بؤر إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية. وشملت التدريبات الرمايات المختلفة واقتحام الغرف المغلقة والتعامل مع العبوات الناسفة واستخدام الطائرات المسيرة وسبل مجابهتها، إلى جانب تدريبات القفز الحر العملياتي. واختتمت الفعاليات بتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام مصر وتركيا بحضور عدد من قادة القوات المسلحة في البلدين والملحق العسكري التركي في القاهرة. وجهاء مدينة إعزاز يؤكدون انتهاء التوترات الأمنية وأن المجتمع المحلي جزء من منظومة الدولة. أكد وجهاء مدينة إعزاز في ريف حلب اليوم الأحد انتهاء التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب استهداف دورية للأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض شجار مسلح. مشددين على أن المجتمع المحلي جزء من منظومة الدولة. وأوضح مدير منطقة إعزاز خالد ياسين أن اجتماعاً ضم وجهاء المدينة وممثلين عن الأمن والإدارة والمحافظة خلص إلى التأكيد على وحدة الصف، وأن القانون سيأخذ مجراه بحق أي شخص تثبت مسؤوليته عن المخالفات دون استثناء. وبين عضو مجلس الشعب مؤيد قبطور أن الحادثة بدأت بسوء فهم أثناء تدخل دورية أمنية لفض مشاجرة بين عدد من الأهالي، مؤكدا أن الخلاف انتهى دون تسجيل أي إصابات، وعادت الأوضاع إلى طبيعتها بعد تدخل وجهاء المدينة والمسؤولين. وكانت مديرية الأمن الداخلي في إعزاز أعلنت تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار خلال تنفيذها مهمة لفض اشتباك مسلح، مؤكدة استمرار انتشار وحداتها لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار إلى المدينة. دينيز كايا دالان أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. سجلت السباحة التركية دينيز كايا دالان البالغة من العمر 38 عاما إنجازا تاريخيا، بعدما أصبحت أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. وقطعت كايا دالان مسافة 1200 متر قرب أرخبيلي سفالبارد، أحد أقرب المناطق إلى القطب الشمالي، في مياه بلغت درجة حرارتها 4 درجات مئوية، متغلبة على الظروف المناخية القاسية. وأهدت السباحة التركية الحائزة على 6 بطولات عالمية وصاحبة رقم قياسي في موسوعة جينيس هذا الإنجاز إلى تركيا وإلى جميع النساء اللواتي لا يتخلين عن أحلامهن بعد أن يصبحن أمهات. وأكدت أنها تشعر بالفخر لرفع العلم التركي في واحدة من أصعب مناطق العالم، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في إلهام الأمهات إلى جانب تمثيل تركيا في المحافل الدولية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

مستمعينا الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن.

فلا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو

صح منك النظر أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا أتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه، فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات
ومني بشير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يفتتح الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور رسمي واسع ووفود دولية ومشاركة أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية. وأكد الشرع في كلمته خلال الافتتاح أن صناعة النسيج تجسد جانبا مهما من تاريخ سوريا وأسهمت عبر العصور في ازدهار الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن المعرض يمثل انطلاقة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وتوفير آلاف فرص العمل. وأوضح الشرع أن سوريا تسعى إلى بناء مستقبلها بالاستقرار الأمني والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والدبلوماسية المتوازنة والنمو الاقتصادي، بما يعيد إليها مكانتها مركزا للإبداع والصناعة والكفاءات. ويجمع معرض ناستكس 2026 أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة بهدف تعزيز التواصل بين المصنعين والموردين وخبراء صناعة النسيج من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا. وزارة الخارجية السورية تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس السبت تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي الكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن وإقليم كردستان العراق، مؤكدة تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات. وقالت الوزارة في بيان إن موقفها يأتي انطلاقا من الحرص على أمن المنطقة واستقرارها، مجددة رفضها لكل ما من شأنه زعزعة الأمن الإقليمي. ودعت الخارجية السورية إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بمبادئ القانون الدولي بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين. ويأتي ذلك بعد توسيع إيران هجماتها الصاروخية لتشمل منشآت حيوية في عدد من الدول العربية من بينها الكويت والبحرين والأردن، فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي هذه الهجمات بأنها جرائم حرب، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها دوليا. الشعار نسعى لجعل سوريا مركزا لصناعة النسيج خلال السنوات المقبلة. أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس السبت أن الحكومة تسعى إلى جعل سوريا مركزا لصناعة النسيج خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية

ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في دمشق. وأوضح الشعار أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على دعم وتطوير صناعة النسيج، داعيا ممثلي القطاع إلى إعداد رؤية موحدة لتطوير مراحل الصناعة والاستعداد للتحولات العالمية التي يشهدها هذا القطاع. وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات كبيرة للنهوض بصناعة النسيج، في مقدمتها القطن السوري الذي يقدر إنتاجه الاقتصادي ما بين 300 و400 ألف طن سنويا، إضافة إلى الخبرات البشرية والموقع الجغرافي المتميز. وبيّن الوزير أن معرض ناستكس 2026 يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز دور قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، فيما أكد وزير العمل والاستثمار الأردني الأسبق معا قطامين أن إعادة إعمار سوريا تبدأ بعودة الإنتاج والصناعة وتعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية. ويشهد معرض ناستكس 2026 الذي افتتحه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في دمشق مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة تعرض أحدث التقنيات والمنتجات في قطاع الصناعات النسيجية. مباحثات سورية أمريكية في أنقرة حول تطوير العلاقات والتعاون المشترك. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم أمس السبت مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في أنقرة ماريا أولسون سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وذكرت السفارة السورية في أنقرة أن اللقاء عقد في مقر السفارة الأمريكية وشهد تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تطوير التعاون على مختلف المستويات. وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين ومناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الجيش المصري يعلن اختتام تدريب العقاب الذهبي مع تركيا. أعلن الجيش المصري أمس السبت اختتام فعاليات التدريب العسكري المصري التركي المشترك العقاب الذهبي الذي أقيم في ميادين التدريب القتالي التابعة لقيادتي قوات المظلات والصاعقة في مصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة التركية. وأوضح الجيش المصري أن التدريب استمر عدة أيام وتضمن تنفيذ عمليات محاكاة لاقتحام بؤر إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية. وشملت التدريبات الرمايات المختلفة واقتحام الغرف المغلقة والتعامل مع العبوات الناسفة واستخدام الطائرات المسيرة وسبل مجابهتها، إلى جانب تدريبات القفز الحر العملياتي. واختتمت الفعاليات بتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام مصر وتركيا بحضور عدد من قادة القوات المسلحة في البلدين والملحق العسكري التركي في القاهرة. وجهاء مدينة إعزاز يؤكدون انتهاء التوترات الأمنية وأن المجتمع المحلي جزء من منظومة الدولة. أكد وجهاء مدينة إعزاز في ريف حلب اليوم الأحد انتهاء التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب استهداف دورية للأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض شجار مسلح، مشددين على أن المجتمع المحلي جزء من منظومة الدولة. وأوضح مدير منطقة إعزاز خالد ياسين أن اجتماعا ضم وجهاء المدينة وممثلين عن الأمن والإدارة والمحافظة خلص إلى التأكيد على وحدة الصف
وأن القانون سيأخذ مجراه بحق أي شخص تثبت مسؤوليته عن المخالفات.

0: دون استثناء، وبين عضو مجلس الشعب مؤيد قبطور أن الحادثة بدأت بسوء فهم أثناء تدخل دورية أمنية لفض مشاجرة بين عدد من الأهالي، مؤكدا أن الخلاف انتهى دون تسجيل أي إصابات، وعادت الأوضاع إلى طبيعتها بعد تدخل وجهاء المدينة والمسؤولين. وكانت مديرية الأمن الداخلي في إعزاز أعلنت تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار خلال تنفيذها مهمة لفض اشتباك مسلح، مؤكدة استمرار انتشار وحداتها لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار إلى المدينة. دينيز كايا دالان أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. سجلت السباحة التركية دينيز كايا دالان البالغة من العمر 38 عاما إنجازا تاريخيا، بعدما أصبحت أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. وقطعت كايا دالان مسافة 1200 متر قرب أرخبيلي سفالبارد، أحد أقرب المناطق إلى القطب الشمالي، في مياه بلغت درجة حرارتها 4 درجات مئوية، متغلبة على الظروف المناخية القاسية. وأهدت السباحة التركية الحائزة على 6 بطولات عالمية وصاحبة رقم قياسي في موسوعة جينيس هذا الإنجاز إلى تركيا وإلى جميع النساء اللواتي لا يتخلين عن أحلامهن بعد أن يصبحن أمهات، وأكدت أنها تشعر بالفخر لرفع العلم التركي في واحدة من أصعب مناطق العالم، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في إلهام الأمهات إلى جانب تمثيل تركيا في المحافل الدولية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل يحتاج الجسم إلى تنظيف القولون؟ ما قول الطب في الوصفات المنتشرة؟ تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصفات ومشروبات يروج لها باعتبارها وسيلة لتنظيف القولون والتخلص من السموم واستعادة النشاط، حتى باتت جزءا من ثقافة صحية يتداولها كثيرون دون التحقق من أساسها العلمي. وبين من يؤكد شعوره بالتحسن بعد استخدامها ومن يحذر من آثارها الجانبية، يبرز سؤال مهم: هل أثبت العلم أن الجسم يحتاج فعلا إلى تنظيف القولون؟ أم أن الأمر لا يتجاوز مفهوما شائعا اكتسب زخمه من التسويق أكثر مما اكتسبه من الأدلة الطبية؟ ويؤكد الأطباء أهمية التمييز بين تنظيف القولون كإجراء طبي معروف يسبق بعض الفحوص والجراحات، وبين الوصفات المنزلية التي تسوق على أنها تحسن الصحة وتخلص الجسم من السموم. فما الذي يقوله الطب عن ذلك؟ وهل تحقق هذه الوصفات الفوائد التي يعد بها مروجوها؟

القولون لا يخزن السموم. يقول الدكتور مدحت محمد علي استشاري الأمراض الباطنية بالعيادات الملكية في قطر إن تنظيف القولون يعني في المفهوم الطبي غسل الأمعاء الغليظة أو تفريغ محتوياتها، ويستخدم أساسا قبل منظار القولون أو في بعض جراحات الأمعاء باستخدام محاليل دوائية معتمدة وتحت إشراف الطبيب، وليس عبر مشروبات أو وصفات منزلية متداولة. ويضيف أن القولون يؤدي وظيفة طبيعية تتمثل في امتصاص الماء والأملاح وتكوين البراز ثم دفعه إلى الخارج بحركة عضلية منتظمة، لذلك فإن الاعتقاد بأن الفضلات تلتصق بجدار القولون أو أن الجسم يحتفظ بسموم تحتاج إلى تنظيف دوري لا يستند إلى أساس تشريحي أو فيزيولوجي. وبحسب توصيات الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي المنشورة عام 2025 في مجلة جاسترو انترولوجي، فإن تحضير الأمعاء المعتمدة قبل منظار القولون يعد إجراء طبيا يهدف إلى ضمان جودة الفحص. منظومة الجسم للتخلص من الفضلات. يوضح الدكتور مدحت أن معظم المغذيات تمتص في المعدة والأمعاء الدقيقة، وعندما تصل بقايا الطعام إلى القولون يبدأ امتصاص ما تبقى من الماء والأملاح، بينما تدفع الحركات الدودية المنتظمة الفضلات نحو المستقيم حتى تخرج بصورة طبيعية. ويبين أن التخلص من الفضلات لا يعتمد على القولون وحده، فالكبد يحول كثيرا من المواد إلى مركبات يسهل التخلص منها، وتطرح الكلى الفضلات الذائبة عبر البول، كما تسهم الرئتان والجلد في التخلص من بعض نواتج الجسم. لذلك فإن الجسم السليم يمتلك منظومة متكاملة للتخلص من الفضلات ولا يحتاج إلى وسائل خارجية لتنظيف القولون. ويؤكد الدكتور مدحت أن كثيرا من المشروبات والوصفات المنتشرة تعتمد على مواد ملينة أو محفزة لحركة الأمعاء، لذلك قد يشعر بعض الأشخاص بخفة مؤقتة بعد استخدامها نتيجة تفريغ محتويات الأمعاء أو فقدان السوائل، ولكن هذا التحسن لا يعني أن هذه الوصفات أزالت سموما من الجسم أو حسنت وظائف القولون. ويحذر من أن بعض وصفات تنظيف القولون قد تؤدي إلى إسهال شديد وجفاف واضطراب في الأملاح وتهيج في القولون أو المستقيم، وقد تكون أكثر خطورة لدى مرضى الكلى أو القلب وكبار السن أو من يتناولون أدوية معينة. نمط الحياة وصحة القولون. وتوضح الدكتورة علياء أبو سليمان أخصائية طب الأسرة بمركز الوحدة الطبي في قطر وزميلة الكلية الملكية البريطانية للطب العام أن القولون يستقبل بقايا الطعام غير المهضوم ويمتص منها الماء تدريجيا حتى تتكون الفضلات بالقوام المناسب للإخراج، مشيرة إلى أن زيادة حركة القولون قد تؤدي إلى الإسهال، بينما يؤدي بطئها إلى الإمساك نتيجة زيادة امتصاص الماء من الفضلات. وتضيف أن انتظام حركة القولون يعتمد بدرجة كبيرة على نمط الحياة، إذ تساعد الخضروات الغنية بالألياف وشرب الماء بكميات كافية والمشي بانتظام على تحسين حركة الأمعاء.

والحد من الإمساك، في حين يسهم الإفراط في النشويات وقلة الحركة والتوتر المستمر في اضطراب وظائف القولون. ويتفق ذلك مع ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، إذ أكد أن الأدلة العلمية الحالية لا تثبت وجود فوائد

ويمكن للإفراط في استخدام الملينات أو الأعشاب القوية أن يخل بتوازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء، بينما قد يؤدي الاعتماد المتكرر على الحميات السائلة أو العصائر فقط إلى نقص في بعض العناصر الغذائية، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة علمية تثبت تحقيق الفوائد الصحية المعلن عنها. الوقاية أولاً والطبيب عند الحاجة. يعتمد الحفاظ على صحة القولون على اتباع نمط حياة صحي يشمل تناول غذاء غني بالألياف وشرب كميات كافية من الماء وممارسة النشاط البدني بانتظام، مع تجنب استخدام الملينات أو خلطات الديتوكس دون حاجة طبية. ومع ذلك يتفق الأطباء على أن استمرار أعراض كالإمساك المزمن أو الألم المستمر في البطن أو ظهور دم في البراز أو الإسهال المتكرر أو الانتفاخ الشديد يستدعي مراجعة الطبيب فورا، لأنها قد تكون مؤشرا إلى مشكلات تستلزم التشخيص والعلاج المناسبين، وقد تتطلب إجراء فحوص كتحليل البراز أو تنظير القولون لتحديد السبب. مستمعين الكرام، هل أنتم ممن يتبع الوصفات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها علميا؟ انتبهوا، فليس كل ما ينتشر صحيحا، ولا تأخذوا إلا عن مصادر علمية موثقة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اروح لك مشوار، قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاء اختار، قالت لكن اوعى تغار حوالي

مليتيلي قلبي جراح قلت لا راح اللي راح مليتيلي قلبي جراح قلت لا من هالاخبار اللي تمن همي

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت. قالت

بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي بطرح لك مشوار، قلت لها يا راي، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطلت خليني بالبيت، قالت

0: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يفتتح الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور رسمي واسع ووفود دولية ومشاركة أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية. وأكد الشرع في كلمته خلال الافتتاح أن صناعة النسيج تجسد جانبا مهما من تاريخ سوريا وأسهمت عبر العصور في ازدهار الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن المعرض يمثل انطلاقة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وتوفير آلاف فرص العمل. وأوضح الشرع أن سوريا تسعى إلى بناء مستقبلها بالاستقرار الأمني والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والدبلوماسية المتوازنة والنمو الاقتصادي، بما يعيد إليها مكانتها مركزا للإبداع والصناعة والكفاءات. ويجمع معرض ناستكس 2026 أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة بهدف تعزيز التواصل بين المصنعين والموردين وخبراء صناعة النسيج من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا. وزارة الخارجية السورية تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس السبت تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي الكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن وإقليم كردستان العراق، مؤكدة تضامن الجمهورية العربية السورية الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات. وقالت الوزارة في بيان إن موقفها يأتي انطلاقا من الحرص على أمن المنطقة واستقرارها، مجددة رفضها لكل ما من شأنه زعزعة الأمن الإقليمي. ودعت الخارجية السورية إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بمبادئ القانون الدولي بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين. ويأتي ذلك بعد توسيع إيران هجماتها الصاروخية لتشمل منشآت حيوية في عدد من الدول العربية من بينها الكويت والبحرين والأردن، فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي هذه الهجمات بأنها جرائم حرب، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها دوليا. الشعار نسعى لجعل سوريا مركزا لصناعة النسيج خلال السنوات المقبلة. أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس السبت أن الحكومة تسعى إلى جعل سوريا مركزا لصناعة النسيج خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026.

في دمشق، وأوضح الشعار أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على دعم وتطوير صناعة النسيج، داعيا ممثلي القطاع إلى إعداد رؤية موحدة لتطوير مراحل الصناعة والاستعداد للتحولات العالمية التي يشهدها هذا القطاع. وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات كبيرة للنهوض بصناعة النسيج، في مقدمتها القطن السوري الذي يقدر إنتاجه الاقتصادي ما بين 300 و400 ألف طن سنويا، إضافة إلى الخبرات البشرية والموقع الجغرافي المتميز. وبيّن الوزير أن معرض ناستكس 2026 يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز دور قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، فيما أكد وزير العمل والاستثمار الأردني الأسبق معا قطامين أن إعادة إعمار سوريا تبدأ بعودة الإنتاج والصناعة وتعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية. ويشهد معرض ناستكس 2026 الذي افتتحه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في دمشق مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة تعرض أحدث التقنيات والمنتجات في قطاع الصناعات النسيجية. مباحثات سورية أمريكية في أنقرة حول تطوير العلاقات والتعاون المشترك. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم أمس السبت مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في أنقرة ماريا أولسون سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وذكرت السفارة السورية في أنقرة أن اللقاء عقد في مقر السفارة الأمريكية وشهد تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تطوير التعاون على مختلف المستويات. وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين ومناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الجيش المصري يعلن اختتام تدريب العقاب الذهبي مع تركيا. أعلن الجيش المصري أمس السبت اختتام فعاليات التدريب العسكري المصري التركي المشترك العقاب الذهبي الذي أقيم في ميادين التدريب القتالي التابعة لقيادتي قوات المظلات والصاعقة في مصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة التركية. وأوضح الجيش المصري أن التدريب استمر عدة أيام وتضمن تنفيذ عمليات محاكاة لاقتحام بؤر إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية. وشملت التدريبات الرمايات المختلفة واقتحام الغرف المغلقة والتعامل مع العبوات الناسفة واستخدام الطائرات المسيرة وسبل مجابهتها، إلى جانب تدريبات القفز الحر العملياتي. واختتمت الفعاليات بتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام مصر وتركيا بحضور عدد من قادة القوات المسلحة في البلدين والملحق العسكري التركي في القاهرة. وجهاء مدينة إعزاز يؤكدون انتهاء التوترات الأمنية وأن المجتمع المحلي جزء من منظومة الدولة. أكد وجهاء مدينة إعزاز في ريف حلب اليوم الأحد انتهاء التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب استهداف دورية للأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض شجار مسلح، مشددين على أن المجتمع المحلي جزء من منظومة الدولة. وأوضح مدير منطقة إعزاز خالد ياسين أن اجتماعا ضم وجهاء المدينة وممثلين عن الأمن والإدارة والمحافظة خلص إلى التأكيد على وحدة الصف
وأن القانون سيأخذ مجراه بحق أي شخص تثبت مسؤوليته عن المخالفات دون استثناء. وبين عضو مجلس الشعب مؤيد قبطور أن الحال

0: الحادثة بدأت بسوء فهم أثناء تدخل دوريات أمنية لفض مشاجرة بين عدد من الأهالي، مؤكدا أن الخلاف انتهى دون تسجيل أي إصابات، وعادت الأوضاع إلى طبيعتها بعد تدخل وجهاء المدينة والمسؤولين. وكانت مديرية الأمن الداخلي في إعزاز أعلنت تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار خلال تنفيذها مهمة لفض اشتباك مسلح، مؤكدة استمرار انتشار وحداتها لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار إلى المدينة. دينيزكايا دالان أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. سجلت السباحة التركية دينيزكايا دالان البالغة من العمر 38 عاما إنجازا تاريخيا، بعدما أصبحت أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. وقطعت كايا دالان مسافة 1200 متر قرب أرخبيلي سفالبارد، أحد أقرب المناطق إلى القطب الشمالي، في مياه بلغت درجة حرارتها 4 درجات مئوية متغلبة على الظروف المناخية القاسية. وأهدت السباحة التركية الحائزة على 6 بطولات عالمية وصاحبة رقم قياسي في موسوعة جينيس هذا الإنجاز إلى تركيا وإلى جميع النساء اللواتي لا يتخلين عن أحلامهن بعد أن يصبحن أمهات، وأكدت أنها تشعر بالفخر لرفع العلم التركي في واحدة من أصعب مناطق العالم، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في إلهام الأمهات إلى جانب تمثيل تركيا في المحافل الدولية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2026 بعد ختام ربع النهائي. اكتملت مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 بعدما حسمت منتخبات فرنسا وإسبانيا وإنجلترا والأرجنتين بطاقات العبور إلى نصف النهائي، وشهد ربع النهائي فوز فرنسا على المغرب بهدفين دون رد وإسبانيا على بلجيكا بهدفين مقابل هدف، فيما تغلبت إنجلترا على النرويج بهدفين مقابل هدف، وفازت الأرجنتين على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف. ومن المقرر أن تلتقي فرنسا مع إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 14 تموز، بينما تواجه إنجلترا منتخب الأرجنتين يوم الأربعاء 15 تموز لحسم طرفي المباراة النهائية.

اللاعب التركي ميتا غازوزي يتوج بذهبية كأس العالم في مدريد بالرماية بالسهام. أحرز الرامي التركي ميتا غازوز الأحد 12 تموز الميدالية الذهبية في الجولة الرابعة من كأس العالم للرماية بالسهام المقامة في العاصمة الإسبانية مدريد. وجاء تتويج غازوز بعد فوزه في نهائي منافسات القوس الكلاسيكي

الأمريكي للرجال على الإيطالي ماورو نيسوبولي بنتيجة 6-0، ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى سجل الرامي التركي في البطولات الدولية للرماية بالسهام. تركيا تحرز فضية بطولة أوروبا للكرة الطائرة للسيدات تحت 18 عاما. أحرز منتخب تركيا للسيدات تحت 18 عاما الأحد 12 تموز الميدالية الفضية في بطولة أوروبا للكرة الطائرة بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا 3 أشواط دون مقابل في المباراة النهائية. ويعد بلوغ المنتخب التركي المباراة النهائية وحصوله على المركز الثاني إنجازا جديدا للكرة الطائرة التركية على مستوى الفئات العمرية.

اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش تحجز آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم لكرة الطائرة. حجز منتخب سيدات اليابان بقيادة المدرب التركي فرحات أكباش آخر بطاقات التأهل إلى نهائيات دوري الأمم للكرة الطائرة بعد فوزه على بولندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين. وبهذا الفوز اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، وهي الولايات المتحدة والبرازيل وإيطاليا وتركيا وكندا وهولندا واليابان والصين. حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب ضمن منافسات المربع الذهبي لدوري كرة السلة للرجال. حقق فريق حمص الفداء فوزا مهما على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 88 مقابل 74 نقطة في المباراة التي جمعتهم الأحد 12 من تموز في صالة الشهباء بمدينة حلب ضمن منافسات المربع الذهبي للدوري السوري لكرة السلة للرجال. وأنهى حمص الفداء الشوط الأول متقدما بنتيجة 46 مقابل 41 قبل أن يحافظ على تفوقه في الشوط الثاني ويحسم اللقاء بفارق 14 نقطة. وفي المباراة الثانية استهل فريق الوحدة مشواره في المربع الذهبي بفوزه على ضيفه النواعير بنتيجة 78 مقابل 64 نقطة. الإيطالي يانيك سينر يتوج ببطولة ويمبلدون للمرة الثانية تواليا. توج الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على الألماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت الأحد 12 من تموز. وقلب سينر تأخره في المجموعة الأولى إلى فوز ليحرز لقبه الخامس في بطولات الجراند سلام ويحقق الفوز رقم 100 في مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى. ويعد هذا اللقب الأول لسينر في بطولات الجراند سلام خلال عام 2026. كما أحرزت التشيكية ليندا نسكوفا المصنفة التاسعة عالميا لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس لفردي السيدات للمرة الأولى في مسيرتها بعد فوزها على مواطنتها كارولينا موتشوفا بمجموعتين مقابل واحدة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت 11 من تموز لتصبح

بليسكوفا بذلك أصغر بطلة لويمبلدون في فردي السيدات منذ عام 2011، وتمنحت تشيك لقب البطولة للمرة الثالثة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يفتتح الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026. افتتح رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس السبت

الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في قصر المؤتمرات بدمشق بحضور رسمي واسع ووفود دولية ومشاركة أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية. وأكد الشرع في كلمته خلال الافتتاح أن صناعة النسيج تجسد جانبا مهما من تاريخ سوريا وأسهمت عبر العصور في ازدهار الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أن المعرض يمثل انطلاقة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار وتوفير آلاف فرص العمل. وأوضح الشرع أن سوريا تسعى إلى بناء مستقبلها بالاستقرار الأمني والسلم الأهلي والوحدة الوطنية والدبلوماسية المتوازنة والنمو الاقتصادي، بما يعيد إليها مكانتها مركزا للإبداع والصناعة والكفاءات. ويجمع معرض ناستكس 2026 أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة بهدف تعزيز التواصل بين المصنعين والموردين وخبراء صناعة النسيج من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وإفريقيا. وزارة الخارجية السورية تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أمس السبت تجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي الكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن وإقليم كردستان العراق، مؤكدة تضامن الجمهورية العربية السورية الكاملة مع الدول الشقيقة في مواجهة هذه الاعتداءات. وقالت الوزارة في بيان إن موقفها يأتي انطلاقا من الحرص على أمن المنطقة واستقرارها، مجددة رفضها لكل ما من شأنه زعزعة الأمن الإقليمي. ودعت الخارجية السورية إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والالتزام بمبادئ القانون الدولي بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين. ويأتي ذلك بعد توسيع إيران هجماتها الصاروخية لتشمل منشآت حيوية في عدد من الدول العربية من بينها الكويت والبحرين والأردن، فيما وصف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي هذه الهجمات بأنها جرائم حرب، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عنها دوليا. الشعار: نسعى لجعل سوريا مركزا لصناعة النسيج خلال السنوات المقبلة. أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار أمس السبت أن الحكومة تسعى إلى جعل سوريا مركزا لصناعة النسيج خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج ناستكس 2026 في دمشق. وأوضح الشعار أن الحكومة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على دعم وتطوير صناعة النسيج، داعيا ممثلي القطاع إلى إعداد رؤية موحدة لتطوير مراحل الصناعة والاستعداد للتحولات العالمية التي يشهدها هذا القطاع. وأشار إلى أن سوريا تمتلك مقومات كبيرة للنهوض بصناعة النسيج، في مقدمتها القطن السوري الذي يقدر إنتاجه الاقتصادي ما بين 300 و400 ألف طن سنويا، إضافة إلى الخبرات البشرية والموقع الجغرافي المتميز. وبيّن الوزير أن معرض ناستكس 2026 يمثل انطلاقة جديدة لتعزيز دور قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني، فيما أكد وزير العمل والاستثمار الأردني الأسبق معا قطامين أن إعادة إعمار سوريا تبدأ بعودة الإنتاج والصناعة وتعزيز الاستثمار والشراكات الاقتصادية. ويشهد معرض ناستكس 2026 الذي افتتحه رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في دمشق مشاركة أكثر من 300 شركة تمثل أكثر من 20 دولة

أحدث التقنيات والمنتجات في قطاع الصناعات النسيجية. مباحثات سورية أمريكية في أنقرة حول تطوير العلاقات والتعاون المشترك. بحث القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم أمس السبت مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في أنقرة ماريا أولسون سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وذكرت السفارة السورية في أنقرة أن اللقاء عقد في مقر السفارة الأمريكية وشهد تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آليات تطوير التعاون على مختلف المستويات. وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين ومناقشة القضايا الثنائية والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. الجيش المصري يعلن اختتام تدريب العقاب الذهبي مع تركيا. أعلن الجيش المصري أمس السبت اختتام فعاليات التدريب العسكري المصري التركي المشترك العقاب الذهبي الذي أقيم في ميادين التدريب القتالي التابعة لقيادتي قوات المظلات والصاعقة في مصر بمشاركة عناصر من القوات الخاصة التركية. وأوضح الجيش المصري أن التدريب استمر عدة أيام وتضمن تنفيذ عمليات محاكاة لاقتحام بؤر إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات وتحرير رهائن وإلقاء القبض على عناصر إرهابية. وشملت التدريبات الرمايات المختلفة واقتحام الغرف المغلقة والتعامل مع العبوات الناسفة واستخدام الطائرات المسيرة وسبل مجابهتها إلى جانب تدريبات القفز الحر العملياتي. واختتمت الفعاليات بتنفيذ قفزة الصداقة بأعلام مصر وتركيا بحضور عدد من قادة القوات المسلحة في البلدين والملحق العسكري التركي في القاهرة. وجهاء مدينة إعزاز يؤكدون انتهاء التوترات الأمنية وأن المجتمع المحلي جزء من منظومة الدولة. أكد وجهاء مدينة إعزاز في ريف حلب اليوم الأحد انتهاء التوترات الأمنية التي شهدتها المدينة عقب استهداف دورية للأمن الداخلي أثناء تدخلها لفض شجار مسلح، مشددين على أن المجتمع المحلي جزء من منظومة الدولة. وأوضح مدير منطقة إعزاز خالد ياسين أن اجتماعا ضم وجهاء المدينة وممثلين عن الأمن والإدارة والمحافظة خلص إلى التأكيد على وحدة الصف وأن القانون سيأخذ مجراه بحق أي شخص تثبت مسؤوليته عن المخالفات دون استثناء. وبين عضو مجلس الشعب مؤيد قبطور أن الحادثة بدأت بسوء فهم أثناء تدخل دورية أمنية لفض مشاجرة بين عدد من الأهالي، مؤكدا أن الخلاف انتهى دون تسجيل أي إصابات وعادت الأوضاع إلى طبيعتها بعد تدخل وجهاء المدينة والمسؤولين. وكانت مديرية الأمن الداخلي في إعزاز أعلنت تعرض إحدى دورياتها لإطلاق نار خلال تنفيذها مهمة لفض اشتباك مسلح، مؤكدة استمرار انتشار وحداتها لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار إلى المدينة. دينيز كايا دالان أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. سجلت السباحة التركية دينيز كايا دالان البالغة من العمر 38 عاما إنجازا تاريخيا بعدما أصبحت أول تركية تسبح في مياه القطب الشمالي. وقطعت كايا دالان مسافة 1200 متر قرب أرخبيلي سفالبارد أحد أقرب المناطق إلى القطب الشمالي في مياه بلغت درجة حرارتها

0: أربع درجات مئوية متغلبة على الظروف المناخية القاسية. وأهدت السباحة التركية الحائزة على 6 بطولات عالمية وصاحبة رقم قياسي في موسوعة جينيس هذا الإنجاز إلى تركيا وإلى جميع النساء اللواتي لا يتخلين عن أحلامهن بعد أن يصبحن أمهات. وأكدت أنها تشعر بالفخر لرفع العلم التركي في واحدة من أصعب مناطق العالم، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في إلهام الأمهات إلى جانب تمثيل تركيا في المحافل الدولية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

الشرع يصدر حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 19 تموز حزمة جديدة من التعيينات في المؤسسات الأمنية، شملت عددا من المناصب القيادية في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتطوير المنظومة الأمنية. وتضمنت التعيينات تعيين المهندس أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية. كما شملت تعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. وشملت القرارة أيضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة. أمير قطر يستقبل وزير الخارجية التركي في الدوحة. استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد 19 تموز مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأفاد الديوان الأميري القطري أن فيدان قدم في مستهل اللقاء تعازيه للأمير تميم بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره لهذه المشاعر. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومستجدات المنطقة، مع التركيز على الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وحضر اللقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي. ويأتي هذا اللقاء عقب اجتماع وزير الخارجية التركي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن زيارة فيدان إلى الدوحة. وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية قد أوضحت أن زيارة فيدان تتضمن مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية الراهنة. رئيس جمهورية قبرص التركية يستقبل وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان الأحد 19 تموز وزير الدفاع التركي يشار جولر والوفد العسكري المرافق له في إطار زيارة رسمية إلى الجزيرة. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن جولر يزور جمهورية شمال قبرص التركية للمشاركة في احتفالات الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية التي أطلقت في الجزيرة عام 1974. ويرافق وزير الدفاع التركي كل من نائب وزير الدفاع صالح أيهان ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو وقائد القوات البحرية الأميرال أرجومنت تاتلي أوغلو وقائد القوات الجوية ضياء جمال قاضي أوغلو وقائد القوات البرية الفريق أول متين توكل. وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية في 20 تموز من كل عام بعيد السلام والحرية، إحياء لذكرى انطلاق عملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة عام 1974.

المحكمة الدستورية العليا السورية تعقد اجتماعها الأول في دمشق لبحث مشروع قانون تنظيم عملها. عقدت المحكمة

المحكمة الدستورية العليا الأحد 19 من تموز اجتماعها الأول في مقرها بدمشق برئاسة الدكتور عصام الخليف وبحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2026. وخصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة وتحديد اختصاصاتها تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية. وأكد رئيس المحكمة الدكتور عصام الخليف أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تطبيق الإعلان الدستوري وتمكين المحكمة من أداء دورها في مؤسسات الدولة السورية. من جانبها أوضحت عضو المحكمة الدكتور ريعان كحيلان أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين وإبداء الآراء الاستشارية، فيما أكد عضو المحكمة عارف الشعال أن المحكمة ستتولى النظر في دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية وفقا لاختصاصاتها. وكان رئيس المحكمة وأعضاؤها قد أدوا اليمين الدستورية في 11 من تموز الجاري أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء مهامهم رسمياً.

وزير التعليم العالي السوري يكرم وفد حملة شفاء أربعة لجهودهم في دعم القطاعين الصحي والتعليمي. كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أمس السبت 18 من تموز وفد حملة شفاء أربعة تقديرا لجهوده في دعم القطاعين الصحي والتعليمي في سوريا. واستقبل الحلبي وفدا ضم الدكتور مهدي العمار وممثلين عن فريق شفاء الطبي ومنظمة ميد جلوبال، حيث أكد أهمية الدور الذي تؤديه الوفود الطبية التطوعية في نقل الخبرات الحديثة وتنظيم الدورات التدريبية ورفع كفاءة الكوادر المحلية. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين العمل الطبي الإنساني والعمل الأكاديمي بما يسهم في تطوير المشافي الجامعية وتعزيز الخدمات الصحية وترسيخ التعليم الطبي المستمر. من جانبهم أعرب ممثلو حملة شفاء أربعة عن تقديرهم للدعم الذي قدمته وزارتا التعليم العالي والصحة، مؤكدين أن التسهيلات المقدمة أسهمت في نجاح البرامج الجراحية والعلمية للحملة في عدد من المحافظات. واختتم اللقاء بتقديم درع شكر وتقدير للحملة، تسلمه الدكتور مهدي العمار تكريما لجهودها الطبية والعلمية والإنسانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 19 من تموز بآليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب من المنطقة، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة سانا السورية. وأوضح المراسل أن قوة مؤلفة من آليتين عسكريتين نفذت تحركات داخل المنطقة قبل مغادرتها. ويأتي هذا التوغل بعد ساعات من توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي وإطلاق عدة قذائف في محيط بلدة الحميدية ومدينة السلام دون تسجيل إصابات. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر تنفيذ عمليات توغل واعتداءات متكررة في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا مطالبتها بانسحاب الاحتلال من أراضيها وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزامه باحترام القانون الدولي. مستمعينا الأعزاء قدمنا لكم

0: لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأحد 19 من تموز حزمة جديدة من التعيينات في المؤسسات الأمنية، شملت عددا من المناصب القيادية في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتطوير المنظومة الأمنية. وتضمنت التعيينات تعيين المهندس أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية. كما شملت تعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وملهم الشنتوت معاونا

وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وشملت القرارة أيضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة. أمير قطر يستقبل وزير الخارجية التركي في الدوحة. استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد 19 من تموز مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأفاد الديوان الأميري القطري أن فيدان قدم في مستهل اللقاء تعازيه للأمير تميم بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره لهذه المشاعر، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومستجدات المنطقة، مع التركيز على الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وحضر اللقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي. ويأتي هذا اللقاء عقب اجتماع وزير الخارجية التركي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن زيارة فيدان إلى الدوحة. وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية قد أوضحت أن زيارة فيدان تتضمن مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية الراهنة. رئيس جمهورية قبرص التركية يستقبل وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان الأحد 19 من تموز وزير الدفاع التركي يشار جولر والوفد العسكري المرافق له في إطار زيارة رسمية إلى الجزيرة. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن جولر يزور جمهورية شمال قبرص التركية للمشاركة في احتفالات الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية التي أطلقت في الجزيرة عام 1974. ويرافق وزير الدفاع التركي كل من نائب وزير الدفاع صالح أيهان ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو وقائد القوات البحرية الأميرال أرجومن تاتلي أوغلو وقائد القوات الجوية ضياء جمال قاضي أوغلو وقائد القوات البرية الفريق أول متين توكل. وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية في 20 من تموز من كل عام بعيد السلام والحرية، إحياء لذكرى انطلاق عملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة عام 1974.

المحكمة الدستورية العليا السورية تعقد اجتماعها الأول في دمشق لبحث مشروع قانون تنظيم عملها. عقدت المحكمة الدستورية العليا الأحد 19 من تموز اجتماعها الأول في مقرها بدمشق برئاسة الدكتور عصام الخليف وبحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2026، وخصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة وتحديد اختصاصاتها تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية. وأكد رئيس المحكمة الدكتور عصام الخليف أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تطبيق الإعلان الدستوري وتمكين المحكمة من أداء دورها في مؤسسات الدولة السورية. من جانبها

أوضحت عضو المحكمة الدكتور ريعان كحيلان أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين وإبداء الآراء الاستشارية، فيما أكد عضو المحكمة عارف الشعال أن المحكمة ستتولى النظر في دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية وفقا لاختصاصاتها. وكان رئيس المحكمة وأعضاؤها قد أدوا اليمين الدستورية في 11 من تموز الجاري أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء مهامهم رسمياً.

0: وزير التعليم العالي السوري يكرم وفد حملة شفاء أربعة لجهودهم في دعم القطاعين الصحي والتعليمي. كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أمس السبت 18 تموز وفد حملة شفاء أربعة تقديرا لجهوده في دعم القطاعين الصحي والتعليمي في سوريا. واستقبل الحلبي وفدا ضم الدكتور مهدي العمار وممثلين عن فريق شفاء الطبي ومنظمة ميد جلوبال، حيث أكد أهمية الدور الذي تؤديه الوفود الطبية التطوعية في نقل الخبرات الحديثة وتنظيم الدورات التدريبية ورفع كفاءة الكوادر المحلية. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين العمل الطبي الإنساني والعمل الأكاديمي بما يسهم في تطوير المشافي الجامعية وتعزيز الخدمات الصحية وترسيخ التعليم الطبي المستمر. من جانبهم أعرب ممثلو حملة شفاء أربعة عن تقديرهم للدعم الذي قدمته وزارتا التعليم العالي والصحة، مؤكدين أن التسهيلات المقدمة أسهمت في نجاح البرامج الجراحية والعلمية للحملة في عدد من المحافظات. واختتم اللقاء بتقديم درع شكر وتقدير للحملة، تسلمه الدكتور مهدي العمار تكريما لجهودها الطبية والعلمية والإنسانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 19 تموز بآليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب من المنطقة، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة سانا السورية. وأوضح المراسل أن قوة مؤلفة من آليتين عسكريتين نفذت تحركات داخل المنطقة قبل مغادرتها. ويأتي هذا التوغل بعد ساعات من توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي وإطلاق عدة قذائف في محيط بلدة الحميدية ومدينة السلام دون تسجيل إصابات. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر تنفيذ عمليات توغل واعتداءات متكررة في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا مطالبتها بانسحاب الاحتلال من أراضيها وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزامه باحترام القانون الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

أعيد في جنوب العاصمة السورية دمشق افتتاح مسجد القدس بعد أن تعرض لأضرار كبيرة جراء قصف سابق لنظام الأسد وحليفته روسيا، وذلك بعد استكمال أعمال صيانته وترميمه بدعم من جمعيات إغاثية تركية. وشارك في مراسم الافتتاح النائب التركي عن إسطنبول حسن طوران ورئيس منصة التضامن مع فلسطين عثمان نوري قبقتبة ورئيس مجلس إدارة رابطة الصناعيين ورجال الأعمال لعالم جديد سلمان أسمر آر ومسؤولون من السفارة التركية في دمشق، إلى جانب نائب محافظ دمشق ومدير إدارة الأوقاف فيها. واستهلت المراسم بتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث شدد المتحدثون في كلماتهم على أهمية التضامن بين الشعبين التركي والسوري، كما تخلل الحفل أداء أناشيد دينية قدمها أطفال ممن فقدوا ذويهم في قصف نظام الأسد.

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية قال النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي حسن طوران إن الحياة بدأت تدب من جديد في مخيم اليرموك الذي دمرته الحرب، وأضاف نحن اليوم لا نفتتح مسجدا فحسب، بل نعيد بناء أخوتنا وننمي الأمل من جديد. وأشار طوران إلى أن المخيم كان في مرحلة سابقة مدمرا بالكامل تقريبا، واضطر معظم سكانه إلى مغادرته، ولفت إلى أن الناس بدأوا بالعودة إلى منازلهم مع تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار في الفترة الأخيرة. وتابع طوران عندما زرنا المكان سابقا كان عدد المقيمين فيه محدودا جدا، أما اليوم فنرى عشرات الآلاف من الأشخاص عادوا إلى المخيم وعادت الحياة إليه من جديد. وأوضح أن مسجد القدس جرى ترميمه بدعم من متبرعين ومحسنين من تركيا، وبين أن المشروع نفذ بقيادة جمعية مافي مرمرة وبمساهمة عدد كبير من منظمات المجتمع المدني والمتبرعين. وأكد طوران أن تركيا كانت دائما إلى جانب السوريين والفلسطينيين، وتابع أن المبنى الذي نفتتحه اليوم ليس مجرد مسجد مكون من حجارة وجدران، بل هو رمز لعودة الأخوة إلى الوقوف من جديد ودليل على الأمل بمستقبل مشترك. وأضاف المشهد الذي نراه اليوم يبرهن على أن السلام والتضامن والأخوة يمكن أن تزدهر مجددا في المنطقة. وأعرب النائب التركي عن أمله

من جانبه قال رئيس جمعية مافي مرمرة إسماعيل سونغور: إن إعادة افتتاح مسجد القدس في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق بعد ترميمه لا تعني فقط إعادة فتح مكان للعبادة، بل تمثل أيضا إحياء للذاكرة الاجتماعية والثقافية للمخيم. وأردف سونغور: هذا المسجد هو أيضا نقطة لقاء وقاعة اجتماعات ومكان لإقامة الأنشطة الاجتماعية، وسيكون مركزا يجتمع فيه أفراد المجتمع من جديد، كما سيسهم في الحفاظ على الذاكرة التاريخية والثقافية للجالية الفلسطينية في سوريا. وأوضح أن أعمال الترميم استمرت نحو عام كامل، حيث جدد مسجد القدس بالكامل وعاد لاستقبال المصلين بطاقة استيعابية تبلغ 1000 مصل. وأعرب سونغور عن أمله في أن يواصل المسجد خدمة الفلسطينيين في مخيم اليرموك.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لجنة فحطين مريمكم منكم ومريمنا عيني عيني نفجنا فحطيب منكم ومريمنا عذب الملاهل مواردنا ومريمنا دعطيف شخصك يزر صبك ومريمنا عين تودك لا عل تشاهدك عيسى يا يابا ونياق وجدي ليمك أعملت عيسى.

نفقنا فحطي منكم.

صبك ومن يم

يا معوض عين تودك لا علت شاهدك عسى عيسى ونياق وجدي

مريمكم العذراء مريمنا مريم مريم مريم مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم, مريم

مريم فلا مسها بعلا ولا حملا، لاموا لها يا اسف هذا الخبر حملا، ناداها من تحتها لا تحزني حملا، هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو. ايش قالوا لك انا وانت؟

لها من تحتها لا تحزني حملة هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو يا المخاض وضعت طفلا وليف وسلو تسلى به يا بك جاء المخاض وضعت طفلا وليف وسلو قالوا والله قالوا لمن ذا الطفل.

عيسى نطق بالمجد عزرا وذا حملها يا

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة

في إطار تعزيز العمل المؤسسي وتطوير المنظومة الأمنية. وتضمنت التعيينات تعيين المهندس أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية. كما شملت تعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. وشملت القرارات أيضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة. أمير قطر يستقبل وزير الخارجية التركي في الدوحة. استعرض أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأحد 19 من تموز مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأفاد الديوان الأميري القطري أن فيدان قدم في مستهل اللقاء تعازيه للأمير تميم بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، فيما أعرب أمير قطر عن شكره وتقديره لهذه المشاعر، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين ومستجدات المنطقة، مع التركيز على الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وحضر اللقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري عبد الله بن محمد الخليفي. ويأتي هذا اللقاء عقب اجتماع وزير الخارجية التركي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن زيارة فيدان إلى الدوحة. وكانت مصادر في وزارة الخارجية التركية قد أوضحت أن زيارة فيدان تتضمن مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية الراهنة. رئيس جمهورية قبرص التركية يستقبل وزير الدفاع التركي والوفد المرافق له. استقبل رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهومان الأحد 19 من تموز وزير الدفاع التركي يشار جولر والوفد العسكري المرافق له في إطار زيارة رسمية إلى الجزيرة. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن جولر يزور جمهورية شمال قبرص التركية للمشاركة في احتفالات الذكرى 52 لعملية السلام العسكرية التركية التي أطلقت في الجزيرة عام 1974. ويرافق وزير الدفاع التركي كل من نائب وزير الدفاع صالح أيهان ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو وقائد القوات البحرية الأميرال أرجومن تاتلي أوغلو وقائد القوات الجوية ضياء جمال قاضي أوغلو وقائد القوات البرية الفريق أول متين توكل. وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية في 20 من تموز من كل عام بعيد السلام والحرية، إحياء لذكرى انطلاق عملية السلام العسكرية التركية في الجزيرة عام 1974.

المحكمة الدستورية العليا السورية تعقد اجتماعها الأول في دمشق لبحث مشروع قانون تنظيم عملها. عقدت المحكمة الدستورية العليا الأحد 19 من تموز اجتماعها الأول في مقرها بدمشق برئاسة الدكتور عصام الخليف وبحضور جميع الأعضاء المعينين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2026. وخصص الاجتماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمل المحكمة وتحديد

تحديد اختصاصاتها تمهيدا لصياغته النهائية وإحالته إلى الجهات المعنية. وأكد رئيس المحكمة الدكتور عصام الخليف أن مشروع القانون يهدف إلى ضمان تطبيق الإعلان الدستوري وتمكين المحكمة من أداء دورها في مؤسسات الدولة السورية. من جانبها أوضحت عضو المحكمة الدكتور ريعان كحيلان أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين وإبداء الآراء الاستشارية، فيما أكد عضو المحكمة عارف الشعال أن المحكمة ستتولى النظر في دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية وفقا لاختصاصاتها. وكان رئيس المحكمة وأعضاؤها قد أدوا اليمين الدستورية في 11 من تموز الجاري أمام رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع إذانا ببدء مهامهم رسمياً.

0: وزير التعليم العالي السوري يكرم وفد حملة شفاء أربعة لجهودهم في دعم القطاعين الصحي والتعليمي. كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أمس السبت 18 من تموز وفد حملة شفاء أربعة تقديرا لجهوده في دعم القطاعين الصحي والتعليمي في سوريا. واستقبل الحلبي وفدا ضم الدكتور مهدي العمار وممثلين عن فريق شفاء الطبي ومنظمة ميد جلوبال، حيث أكد أهمية الدور الذي تؤديه الوفود الطبية التطوعية في نقل الخبرات الحديثة وتنظيم الدورات التدريبية ورفع كفاءة الكوادر المحلية. كما تناول اللقاء أهمية التكامل بين العمل الطبي الإنساني والعمل الأكاديمي بما يسهم في تطوير المشافي الجامعية وتعزيز الخدمات الصحية وترسيخ التعليم الطبي المستمر. من جانبهم أعرب ممثلو حملة شفاء أربعة عن تقديرهم للدعم الذي قدمته وزارتا التعليم العالي والصحة، مؤكدين أن التسهيلات المقدمة أسهمت في نجاح البرامج الجراحية والعلمية للحملة في عدد من المحافظات. واختتم اللقاء بتقديم درع شكر وتقدير للحملة، تسلمه الدكتور مهدي العمار تكريما لجهودها الطبية والعلمية والإنسانية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي. توغلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 19 من تموز بآليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد بحوض اليرموك في ريف درعا الغربي قبل أن تنسحب من المنطقة، وفقا لما أفاد به مراسل وكالة سانا السورية. وأوضح المراسل أن قوة مؤلفة من آليتين عسكريتين نفذت تحركات داخل المنطقة قبل مغادرتها. ويأتي هذا التوغل بعد ساعات من توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي وإطلاق عدة قذائف في محيط بلدة الحميدية ومدينة السلام دون تسجيل إصابات. ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر تنفيذ عمليات توغل واعتداءات متكررة في الجنوب السوري، فيما تؤكد سوريا مطالبتها بانسحاب الاحتلال من أراضيها وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزامه باحترام القانون الدولي. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات.

0: معكم أينما كنتم.
1: معكم أينما كنتم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل. فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب راحته عنا، وأوله سقم وآخره قتل. ولكن لدي الموت فيه صبابة، حياة لمن أهوى علي بها الفضل. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي. نصحتك علما بالهوى والذي أرى مخالفتي، فاختر لنفسك ما يحلو. فإن شئت أن تحيا سعيدا فمت به شهيدا، وإلا فالغرام له أهل. فمن لم يمت في حبه لم يعش به، ودون اجتناء النحل ما جنت النحل. تمسك بأذيال الهوى واخلع الحيا، وخل سبيل الناسكين وإن جلوا. وقل لقتيل الحب وفيت حقه، وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل. تعرض قوم للغرام وأعرضوا، بجانبهم عن صحتي فيه فاعتلوا. رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم، وخاضوا بحار الحب دعوا فما ابتلوا. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. وعن مذهبي لما استحبوا العمى على الهدى حسدا، من عند أنفسهم ضلوا. أحبة قلبي والمحبة شافعي، لديكم إذا شئتم بها اتصل الحبل. عسى عطفة منكم علي بنظرة، فقد تعبت بيني وبينكم الرسل. أحبائي أنتم أحسن الدهر أم أساء، فكونوا كما شئتم أنا ذلك الخل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. إذا كان حظ الهجر منكم ولم يكن بعاد، فذاك الهجر عندي هو الوصل. وما الصد إلا الود ما لم يكن قلا، وأصعب شيء غير إعراضكم سهل. وتعذيبكم عذب لدي، وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل. وصبري صبر عنكم وعليكم، أرى أبدا عندي مرارته تحلو. أخذتم فؤادي وهو بعضي، فما الذي يضركم لو كان عندكم الكل. نأيتم فغير الدمع لم أر وافيا، سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو. فسهدي حي في جفوني مخلد، ونومي بها ميت، ودمعي له غسل.

هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. هوى طل ما بين الطلول دمي فمن جفوني جرى بالسفح من سفحه وابلو. تباله قومي إذ رأوني متيما وقالوا بمن هذا الفتى مسه الخبل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل. وماذا عسى عني يقال سوى غدا بنعم له شغل نعم لي بها شغل. وقال نساء الحي عنا بذكر من جفانا وبعد العز لذ له الذل. إذا أنعمت نعم علي بنظرة فلا أسعدت سعدا ولا أجملت جمل. وقد صدئت عيني برؤية غيرها ولثم جفوني تربها للصدى يجلو. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. وقد علموا أني قتيل لحاظها فإن لها في كل جارحة نصل. حديثي قديم في هواها وما له كما علمت بعد وليس له قبل. وما لي مثل في غرامي بها كما غدت فتنة في حسنها ما لها مثل. حرام شفا سقمي لديها رضيتما به قسمت لي في الهوى ودمي حل. فحالي وإن ساءت فقد حسنت به وما حط قدري في هواها به أعلو. وعنوان ما فيها لقيت وما به شقيت وفي قول اختصرت ولم أغلو. خفيت ضنا حتى لقد ضل عائدي وكيف ترى العواد من لا له ظل. وما عثرت عين على أثري ولم تدع لي رسما في الهوى الأعين النجل. ولي همة تعلو إذا ما ذكرتها وروح بذكراها إذا رخصت تغلو. جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل. فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى فنافس ببذل النفس فيها أخى الهوى. فإن قبلتها منك يا حبذا البذل. فمن لم يجد في حب نعم بنفسه ولو جاد بالدنيا إليه انتهى البخل. ولولا مراعاة الصيانة غيرة ولو كثروا أهل الصبابة أو قلوا لقلت لعشاق الملاحة أقبلوا إليها على رأيي وعن غيرها ولوا. وإن ذكرت يوما فخروا لذكرها سجودا وإن لاحت إلى وجهها صلوا. وفي حبها بعت السعادة بالشقى ضلالا وعقلي عن هداي به عقل. وقلت لرشدي والتنسك والتقى تخلوا وما بيني وبين الهوى خلوا. وفرغت قلبي عن وجودي مخلصا لعلي في شغلي بها معها أخلو. ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى وأعدو ولا أعدو لمن دأبه العذل. فأرتاح للواشين بيني وبينها لتعلم ما ألقى وما عندها جهل. وأصبو إلى العذال حبا لذكرها كأنهم ما بيننا في الهوى رسل. فإن حدثوا عنها فكل مسامع

وقل لي إن حدثتهم ألسن تتلو. تخالفت الأقوال فينا تباينا برحم ظنون بيننا ما لها أصل. فشنع قوم بالوصال ولم تصل، وأرجف بالسلوان قوم ولم أسلو. فما صدق التشنيع عنها لشقوتي، وقد كذبت عني الأراجيف والنقل. وكيف أرجي وصل من لو تصورت حماها المنى وهما لضاقت بها السبل. وإن وعدت لم يلحق الفعل قولها، وإن أوعدت بالقول يسبقه الفعل. عديني بوصل وامطلي بنجازه، فعندي إذا صح الهوى حسن المطل. وحرمة عهد بيننا عنه لم أحل، وعقد بأيد بيننا ما له حل. لأنت على غيظ النوى ورضى الهوى لدي، وقلبي ساعة منك ما يخلو. ترى مقلتي يوما ترى من أحبهم، ويعتبني دهري ويجتمع الشمل. وما برحوا معنى أراهم معي، فإن نأوا صورة في الذهن قام لهم شكل. فهم نصب عيني ظاهرا حيثما سروا، وهم في فؤادي باطنا أينما حلوا. لهم أبدا مني حنو وإن جفوا، ولي أبدا ميل إليهم وإن ملوا. أبو حفص، شرف الدين عمر بن الفارض.